0: about the United States. And we have partnerships. Chris was just saying we have tremendous oil partnerships all of a sudden being formed over the last short period of time. And I guess you're going to be announcing them this week or next week. But massive, among the largest. So they have done a fantastic job over the last short period, a very short period of time. But they have a great leader, the new prime minister. He's a great leader. I think he's going to be there for a long period of time. And it's great to have you at the White House. Thank you very much.
1: Thank you. Thank you.
0: And he's a young man. He's young and he's handsome, which I don't like. I'm not happy about it.
2: شكرا جزيلا لقد عقدنا اجتماعا جيدا وقد دعوت الى وجبه الغذاء وهذا لم يكن ضمن البرنامج والجدول الذي اتفقنا عليه لكن هنالك كيمياء عظيمه بيننا وبينهم رئيس الوزراء يقوم بعمل رائع انا لم يتوقع احد انه سيفوز في هذه الانتخابات لكن المرشح المضاد له كان شخص لم يعجبني ولم تكن لديه اراء جيده تجاه امريكا لكن كان من المهم جدا لي ان تفوزوا انتم في هذه الانتخابات وانتم تقومون بعمل رائع جدا والان لدينا فائز جديد لم تكن حظوظه كبيره لكنه مع ذلك نجح في هذه الانتخابات هو شرف عظيم بالنسبة لي أن أستضيف دولة رئيس الوزراء هنا في البيت الأبيض هو محارب عظيم وهو أيضا من المعجبين بأمريكا والولايات المتحدة العراق طبعا دولة غنية لديها كثير من الاحتياطات النفطية وهي دولة مليئة بالثروات وفي وقت قصير تمكنتم من القيام بالكثير وتغيير على الأقل تغيير شعور العراقيين تجاه أمريكا وكما قال كريس وزير النفط وأشار إلى ذلك أن هنالك صفقات تجارية كبيرة في مجال النفط سوف يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع أنتم تقومون بعمل رائع وقمتم بعمل رائع خلال وقت قصير رئيس الوزراء طبعا هو أيضا قائد عظيم وأعتقد أنكم ستخدمون في هذا المنصب لمدة طويلة طبعا أنتم في مقتبل عمر أنتم شاب أيضا ووسيم وهذا طبعا لا يعجبني لكن مع ذلك يشرفني أن أستضيفكم هنا
3: Thank you. أشكر حفاوة الاستقبال إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب.
4: Thank you for the warm welcome by His Excellency President Trump.
3: وهذه هي زيارتي الأولى.
4: This is my first visit.
3: إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
4: United States of America.
3: فهذه الزيارة لم تكن زيارة عابرة.
4: This visit was not just like any visit.
3: وإنما زيارة إعلان الشراكة الاقتصادية.
4: Rather, it's an announcement of economic partnership.
3: تحدثت مع فخامة الرئيس.
4: Where I talked to His Excellency.
3: 30/9 سوف تخرج القوات الأمريكية.
4: By the 30th of September, the U.S. forces will be out of Iraq.
3: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
4: While the U.S. companies will be inside Iraq.
3: ودائما تخلق العلاقة المجتمعية هي الشراكة الاقتصادية وليس العسكرية.
4: The social relations.